مكان معزول مترف زواريم وزوق والدنيا ضباب وهوا. في ناس تسأل عن شاب ما برنش تلفونه الولع عمره طفى أبصر واختفى.